خويا كل يوم جت عندي جبابة جاني الخبر وقم في الخطر اللهم ارحم أبويا.